من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا، الفصل الرابع من الآية 43 حتى 54. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 4, versets 43 à 54.

بعد اليومين خرج يسوع إلى الجليل، وكان يسوع نفسه قد شهد أن لا كرامة لنبي في وطنه. فلما أتى الجليل أكرم الجليليون وفادتهم، لأنهم رأوا كل ما فعله في أورشليم في أثناء العيد، فهم أيضا ذهبوا إلى العيد. ثم عاد يسوع إلى قانا الجليل، حيث كان صير الماء خمرة، وكان لعامل ملك ابن مريض في كفرنحوم، وكان قد سمع بمجيء يسوع من اليهودية إلى الجليل، فأتى إليه وكان يسأله أن ينحدر فيشفي له ابنه الذي أشفى على الموت. فقال له يسوع: ألا تؤمنون ما لم تروا آيات وخوارق؟ قال عامل الملك: انحدر سيدي قبل أن يموت طفلي. قال له يسوع: امضي فابنك حي. فآمن الرجل بكلمة قالها له يسوع ومضى. وبينما هو منحدر تلقاه عبيده وقالوا له إن طفله حي. سألهم: وفي أي ساعة تماثل من مرضه؟ قالوا: فارقته الحمى أمس في الساعة السابعة. فتبين للأب أنها الساعة التي قال له فيها يسوع: ابنك حي. فآمن هو وكل أهل بيته. تلك آية ثانية أتى بها يسوع لما عاد من اليهودية إلى الجليل.

قال يسوع لعامل الملك: امضي فابنك حي. فآمن الرجل بكلمة قالها له يسوع ومضى.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.